الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى:

0: استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة مهن para jamaah untuk meluruskan dan merapat-rapatkan shaf, penuhkan ruang-ruang shaf yang masih ada di hadapan. Assalatu jami'a rahimakumullah. الله أكبر
1: الله أكبر كبير الحمد لله سبحان الله وجهت وجهي لله فطر السماوات والأرض حليفا مسلما لا شريك له إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك

الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، الله أكبر. الله أكبر، سبحان ربي، سبحان ربي، سبحان ربي، الله أكبر، الله أكبر.

0: Allahu Akbar, subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر رب الدنيا ورحمه وجهه صلي وحده وعدله وعدله الله أكبر سبحان ربي الله أكبر
1: التحيات المباركة الصلوات الطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بك من سخطك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدا، حمدا شاكرا، حمدا صابرا، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي السودان في كل الزمان وفي كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. تقبل الله منا ومنكم.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saudara, selesai sudah khutbah dan solat Jumaat pada hari ini 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 September 2026 Masihi dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk Hari Malaysia Nikmat Keamanan Amanah Bersama. Kesimpulan daripada khutbah yang disampaikan khatib kita pada hari ini, Hari Malaysia sewajarnya membawa kita kepada satu kesedaran. Nikmat yang diwarisi perlu dijaga, bukan sekadar dinikmati. Kita tidak mampu menjamin segala perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Namun, kita mampu menentukan sikap kita pada hari ini. Kita mampu menjaga percakapan, kita mampu memilih untuk tidak menyakiti. Kita mampu mendamaikan perselisihan, kita mampu mendidik anak-anak dengan agama dan akhlak. Kita mampu melaksanakan amanah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Inilah syukur yang mempunyai makna syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya dengan menyebut alhamdulillah, tetapi dengan menggunakan nikmat pada jalan yang diredoinya. Baiklah saudara, siaran secara langsung untuk khutbah dan solat Jumaat hari ini nampaknya sudah berada di penghujungnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung ini, terutama kepada pihak Masjid Daerah Sandakan. Dan bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini dari unit siaran luar radio, penolong jurutera saudara Soib Chajapar, petugas logistik saudara Fridin Zefri, dan bagi pihak penerbit penyelaras Iswadiman Dominikus, saya Muhammad Syafizal Latif selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini merupakan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk itu kita kembali semula ke studio Sanakan FM bersama rakan jurhebat di sana, Nurkisa Mat Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Syaf. Ya, demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau